قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.

هم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

ربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.